خيات مديد ها انجي ات تكفت عد من سا اولوش انتا واق من سا نا اه هاد كويس بي انسا جميل اخس وج كوش مدش وفاس سايا سا اش وفاس اقاق متاق ووا اخشاتا خياتوك بوك اح اعنوك إيه خوكات لسا إنتو كاك؟